شردك تشدر نفر فاين اللي سام بيا سفر ودون سبايرس ساكالك ويكند طيب وكل اوفيمن ما تول داري ويكند كومبلو قدين اكتر تجيت جونيو لوليو يكونوا الاكتر شاري في كل خط بروبيمنت مايو جونيو لوليو نمن للاكتر يكون او تجيت فاهيزنا وكل ينا كومبراسيون عندي ويهات وكل الليلة من دا سيك فيرا تكون looking forward عليها big time متى يكون اكشاهات لي إليك تافو سنين per esempio إيك الفات لي أتراه يزوج ديهم تكون نقر كتار emozjonali u koll لكو عاجة لنجرجر فوق افدان ازمنيه تسنة إيالي يكولوك ovvjament تلبس خافنا وخافنا هويج probablement بچانتا كنتي كون انفروض بالا best man يون كلا groomsman مما ومتى نفتكر في السحاق ولا لي عنا بحالسا ديك كتار بچارة ما نكونش looking forward عليها ما hopefully If I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I'm not too old, I

0: لانه 27 بيدين كانت أليكس وارين أوردينري على طول الويكند. وكيف تعرفوا هذا فادرز داي وينا هنيد لك أكثر وأكثر صارت وجوب نيد اللي ديا فادرز داي وفادرز داي عشينا بيرسونا اللي فينا نحب نهرو تشني كل سوا وديا من هوب نبروفا رستورانز ديفرنتي وينا الفاميليا تي ايستا بش نتشلبرا وجعاجا ديا من هوب بمبرو رستورانز سالورا متى نفتكر لدقت فادرز داي تيتي يعني كلو برا جو ريستورانت زغور يك شعاجة لديهم نهو قص نسمى بدان كنا في الهرجين وفيامن نشلب راو نقرا الفادرز دي بحال هادا وكل يكان تكشب يعني يتال هادا وبات لنقرا فوق 9-0-8-9-7
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: لولا يانغ ميسي قال ما طول الويكند في مكان وينا كم نفكرك لي الليلة يرجع يرتورنا كلاب كالتشر من الدسا ساسياتو في لودو وكيف تعرفوا أن لاين أب تا دي جيز تالبليخ ونقرا تفتيد دي جيز جدة وكل اسمهم نقرا الليلة عش زغور سيجبو
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the